0: خدكولي
1: اسمع بس بوقف برا في العطش مرئية يا سماه بس بس يا تنين
0: كنتكو يري يري كدي كدي يري يري
1: ولا فسمو في الغسل
0: مشاري كشاري
1: بس رمولي
0: كسو ملكو
1: عليه
0: بيكي نعلم الله